كل حجرة وظلت كل شجرة بشوف ذكريات ستي وجدي فكل ما تسألوني انتي مين رح أحكي لكم عن قوتهم.